0: ساكت على
1: راهي تحرق.
0: ايه
1: راهي تطيح.
0: شوف شوف كيفاش تطيح.
1: رانا نحاربوا بزاف، رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية. حرية حرية، تحيا الحرية.
0: ايوا
2: على السر ياك،
1: تحيا الحرية.
0: ايوا
1: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح،
0: هاي
1: راهي تبكي.
0: اها
2: سيتالا،
1: رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية.
0: ايوا
1: تحيا الحرية.
2: تاغورا سكاتا سونام.